بما ستيفن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

0: iar tu te grube mi sfagără să vă amură o bate ori.
1: عتقوها أمي فلسطين لا تدوزوها عتقوها أمي فلسطين لا تدوزوها دركوها جنة الخلد لا تفوتوها عتقوها أمي فلسطين لا تدوزوها دركوها جنة الخلد لا تفوتوها.